وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى

0: قد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: راديو فيس FM 102.4 FM. صحابة صحة كل ورقة عندها.